0: ربحوا مرن
1: ربحوا بقوله
0: ما هيسان ربحوا مرن ما هيسان مرن مريم ما تري صلا خنيا لخطوة بابالله لبانتوا هونت تواك
1: لا لا لا
0: Amen, Amen.

كما تسمى الشو اللي منزوز بلين فرغد لورن يعني يا ماما تارو منشن افترنون درايف ام مانتا يسالابونا سلا بطالة جانا مامورا بي سي اف ام نصوغ سيب زان فلقاو كيم ذا درايف ثرو مونا كي كوينتين هاري سما جلو كي مطاق وكي بينا يا مطاق بسا فلا وي ألونغ لي عرف كما تسير الشو لازم تلا بلغا يعني يا بطالو خطوغو باجول لي لوانا مميدي غيتشين شوالا غيتشين شمشاني كمان وانا غيزان خطوغو باجول لي باني با ذا جرين كريم بانك كمان وانا بهم سما مخوف دوفين نت بانك لسود مامورا بي سي اف ام ارزل بلي فلقا بونا بهم Grazie a tutti.